عمر وعلى عدي رجل مش بحيث بي برطة مرموع اللوس اطمع بس وفقش بلس عم يا عم يسو

0: اي اي في خشيك وخرج عليها رفد بالي يديك وخرج عليها لا لا لا قلت لك رفد خشيك وخرج عليها العيسان
1: ايش ديجا في مباجاج
0: مكاس انا ما الاربع

مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا. عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو. احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو. القمر يجيب احلام والشمس راها تدي. صح الايمان والامل مازال عندي. ملا تبسم من وجهك الدمعة محي. خطر مهما كان نهار جديد رح يجي ان شاء الله.